0: الفردوس نذرا خالدين في أراقون أنها شولا قل لو كان البار مدادا لكلمات ربي لنفر البار قول أن تنفر كلمات ربي ولو جينا بمثلك مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافيين ذكر رحمة ربك عبده زكاة خفيا قال ربي إني وهن الأرض مني وجعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رديا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر أتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد كذبتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يقاس حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت إني يكون لي غلام ولم يمسس wa kana amruhu maqdiya
1: wannan sako ne daga Mas'ud Abdullahi sarki Allah ya bawo kasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ya bawo jahar Kano lafiya da zaman lafiya Allah ya shiri shuwa gabanin mu
2: arewa
3: Azangon FM. Hayyan shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemo, mangoro, cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama.
5: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da kalubale.
6: Unguwanni irin su jakara wadanda suka kware wajen sana'ar gurasa.
7: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina. An haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare.
8: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban.
9: Ba wai kawai abincin cikin da muka saba gani a gida Najeriya ba.
10: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
11: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Dan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12,252. Dan Bella TV, tauraro mai iko.
12: Dan Bella TV.
13: In dai magana ake ta tumfatsa-tumfatsan ayyukan raye ƙasa da gina ɗan adam, inganta harkokin ilimi da lafiya, samar da wadataccen ruwan sha, ƙarasa aikin titi na kilomita 5-5 a faɗin jihar Kano, Kanawa sun ce Waldan Abba mai Kano da Kanawa. Honorable Alhaji Mustapha Ubanmun Jibir DPM na ƙaramar hukumar Kumbotso ke cewa Kanawa sun yi dace da samun jajirtaccen balaraman gwamna. A saboda haka ne ma Mustapha Ubanmun Jibir ke cewa furama alkhairi da alkhairi ga ɗan majalisar dokokin Kano mai wakiltar ƙaramar hukumar Munjibir, kuma mai neman kujerar majalisar tarayya a Ungo da Munjibir.